0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان. إعلان. إعلان. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: المشق بوتر،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: الماشق موتورز،
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتورز.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
6: من الرشيد FM. صباح

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
7: عم تسمعوا، عم تسمعوا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات

0: بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية. الماشن موتورز. الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة. الماشن موتورز. للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ يوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح. موسيقى وأكثر. الرشيد أثاث.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، أينما تذهب.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان نبيك نتمشي ويانا.
6: موسيقى وأكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

شوف حظنا قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: سلام عليكم.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفك.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تمددي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. أنت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

بيته لو صايغ صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيته لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان أغدنامي ستة من عنده يخابر ثاني. أدري حضناته ولا غزرن بيه، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيج حال أصل من الخلاني. انت

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسا ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسا بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبيته حيل خان خان بيك وانتبت ما خنته. هاي قلبي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: ما وحشتك عيني

0: ده ما فيش ثانيه.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
2: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

راح نقل الحكي الغير ولد يابه دريت هذا النار كله يبكي بوجه الله وما اعرف ايش هذول عندهم هيك وهيك هذول عندهم كذا هذول عندهم كذا سيارات عندهم ما اعرف ايش هذا الشخص نقل هذا الكلام جابوا هذا الولد يا بنت الحاكي انا ما حاكي فلان هو اللي حكي اللي دور قيل وقال اللي يدور انا اسميها سوالف الاسم ما ادري اسم خاف نقول سوالف العجايز او سوالف ترى حتى النسوان هم يعني للامانه مع يعني كل محبتنا واعتزازنا للجنس اللطيف يعني ترى حتى النسوان من يعني من زمان غادروا هذا الموضوع شات عندهم يعني نسوان ويسولفن احنا نقول حتى المراه اختلفت اليوم المراه تفكر بمستقبلها تفكر بشهادتها تفكر بيتها تفكر ترتبط بإنسان العمل أنا هوايد أشوف نساء دي يتوجهون إنه تقول لك أني سلاحي الشهادة سلاحي يعني شهادة الدراسة أقصد سلاحي العمل تعمل وتشتغل المهم عندها مرتب أنا هذا اللي قاعد أشوفه بس هاي مال قالوا قلت وقلوا لي وقلت لهم وشلون مع الأسف صايرين بعض من الشباب بعض من الرياجيل انه ينقل كلام من بيت البيت من فلان لفلان يا بدريت مرت فلان اي مرت فلان راح تتطلق ما لك علاقة والله العظيم ما لا لي علاقة تتطلق ما تطلقاني شنو وراح ذاك قال له إيه هذا مو أنا أقول لك هذولا هيج وهيج قالوا قلت وفوق أكو فتسالف مو بس قالوا قلت هي سكنا نسولف أنا وعموري بالكواليس أكو من تطلع السالفة دائما تشوفون بيها يصير كذب إيه بالضبط على قولة عموري نضيف عليها بهارات يعني دائما يصير الموضوع بيها يابا شنو غير هو باسطها ومطلقها ومطردها من البيت وهذا يقول له لا ليش ما دريت هاي ليش هو من زمان مو هو لاقفها خاينته نوم طلعوا خطية طلعوا المرة خاينة وطلعوا المرة كذا وطلعوا اثنين ما تفاهموا على شنو أنا قاعد انه اقول عنهم هذا الكلام ما تعرف شنو البيوت اسرار يعني وليش أنا أدخل نفسي منظري شنو أنا من يقعدون يصيحوني كأنه محاكمة أنت قايل وأنت حاكي وأنا أتخلى في موقف صعب وأظل أحلف وأظل أضطر النوبة هو يضطر يكذب يقول مو أنا إذا قال أنا عيب فيقول والله مو أنا ففوقاه فهي سلسلة يعني هي شي جر شي بالضبط انت ما لك علاقه والله العظيم يعني شيء حلو واحد ما له دخل ولا لي علاقه عمور اشترى لكزس يا اخي الله يزيده ان شاء الله يشتري انفينيتي هياه ولا على انفينيتي ولا لكزس لكزس ما انا دعيت لك بالانفينيتي اي والله مش عليه ها حلوه وها ما شاء الله بالخير حلو يصير لك واهز تنعدي من عنده انه اشترى مثلا لكزس يلا حلو حلو والله سوالي واهز اشتري مثله اي هاي حلوه هاي الصفه عموري اتعلم له لقيته اني طبيت لقيته يحكي فرنسي يا ابو وين تعلمت فرنسي منو بيكم يحكي فرنسي قال لي لا اكو هنا معهد وتعلمت لغه والله سوالي واهز اتعلم فرنسي مثلا روح اتعلم لغه حلوة مو قال وقلت ها لا ويدخلون بسالفة الأهل والعرض وإلى آخره ليش انت شنو ما دريت هذا فلان بنت ضارب تراجدي يقعد يطلع تفاصيل التفاصيل هذا شو يقول للنوبة يجاوبه طبعا مو هو خرقه ما بي حظ خطية هذا صاحب الشأن أو

دا يحشون عنه أولا ينفضح أسراره كلها صارت قدام العالم، والسر إذا طلع من اثنين بعد ما ظل سر. فأني سؤالي البسيط اللي ينقل كلام شلون تتعامل وياه أو شلون نتعامل وياه؟ قد يكون قريب علينا، يعني قد يكون واحد مثلا من أقاربك ينقل كلام، زين شلون هذا نتعامل وياه؟ أزعله أو ضع له حد أقول له يابا بعد لا تتدخل لو شون أو لا تنقل كلام شغلة، يعني مرات واحد يستحي، زين شلون واحد يتعامل وياه؟ نتعارك مثلا؟ لا عيب ما تسوى. إيه يعني بالضبط، يعني أنت تسمع الموضوع يعني بإذنك يعني تسمعه، يابا مو فلان قال واحدة اثنين ثلاثة، لا والكلمة صحيحة ليش؟ لأن هو كان هو يمك بالبيت، ليش أنت ما دريت على الغداء؟ إحنا دا نتغدى ومرته عيطت عليه، إيه هو منو كان موجود غيرك؟ وانتشر قدام الدنيا كلها، قدام الأصدقاء، قدام هذا، هذا مرته صيح عليه، هي ترى كلمة بسيطة مرته صيح عليه، يعني شقة ويمكن تنخاذ بالضحك، بس مو أي واحد يتقبلها. على 0964 7700 111 4115

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجاني. شلون عموري؟ أي جايتنا بصمة على على رقم الإذاعة، يقولون طالبين بيت للإيجار. ياب احنا إذاعة، تحياتنا. بالنسبة للإيجارات، ولا هسه الناس هسه نحكي على الإيجارات، يعني هلا هلا بالعالم. يعني أبو أنت صاحب الملك، والملك رب العالمين. أنت من عندك بيت، يعني والله العظيم، يعني لا تسوي حياطين ذهب على كيفك. مو اي يعني شنو شطيطه نحكيها بالعاميه، مشتمل صغير 50 متر، شنو ايجاره 650؟ اي والله لا، اذا منطقه راقيه كل يحكي وياك الف. اي يعني هاي يعني مصايب. اي الف، وما يدري شلون الالف تجي، كلات وما توصل، مو هيجي والله. 30 يوم شريك، هذيك مره حكيت شاب خطيه استوى بادي حياته، واحد طلع من الوظيفه، واحد يريد يغير حياته، يفتح له محل صغير، والله يبتلي على عمره. ابو الايجار شريك، ابو الايجار إيه كلها شريك، والله شريك كلها. والله يا ابا ما اعرف يعني مين تبدي ومين تحكي. خليني ارجع على موضوعي، اللي هو الشخص اللي ينقل كلام عنك وعن بيتك، شلون تتعامل وياه؟ بمختصر دا احكيها، الشخص اللي ينقل كلام عنك وعن بيتك، كلام إذا كان حقيقة أو خطأ أو يضيف لبعض البهارات، فهذا شلون أنه أنت تتعامل وياه. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، من ناسنا، من أحبابنا. الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

0: عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
1: شلونك استاذ ابراهيم؟ شلون
0: حالك يا حبيبي ابراهيم؟ شلونك؟
1: نصرت وياك.
0: نصرت شلونك حبيبي؟ نصرت
1: الله يسلمك حبيبي. شلونك انت؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك يا حبيبي نصرت.
1: حبيبي انت. الموضوع يمكن عقيبة مو؟
0: لا، الشخص اللي ينقل كلام عن بيتك وعنك واشيائك الشخصيه شلون تتعامل وياه؟
1: هذا ابتعد منه.
0: تبتعد؟
1: ابتعد، لين هذا هو مثل ما قلت لك هاي غيبه.
0: زين.
1: وهاي يعني مو بس حرام، هاي يسوي مشاكل همينه. يعني تتربوا حجمال البيوت من وراء هاي الساسة.
0: زين، صار قدامك موقف سمعت أحد من أصدقائك؟
1: أي صارت بيه شي موقف
0: وياك؟
1: سوي والله وياي.
0: شون بالله نسمع؟
1: تعرفت على فتاة و أكو طرف ثالث الدخل.
0: زين.
1: ورايح وكايل جوارين.
0: اي
1: صارت مشكله كبيره.
0: زين.
1: فمن وراء هاي التدخل بحياه الاخرين، هذا قلت لك يعني اول شيء هو غيبه حرام، وثاني شيء سوى مشاكل هواي. فالابتعاد عن هيك شخص افضل.
0: زين. الابتعاد حتى اذا كان هذا الشخص من الاقرباء قريب عليك كلش؟
1: اي لازم تبتعد منه.
0: طيب قد يكون هذا الشخص اخ، شون بالله؟
1: حتى لو اخ تبقى يعني علاقتك وياه سطحية، مو ذيك العلاقة القوية.
0: طيب أنا أشكرك حبيبي نصرت، نورت.
1: أنا أشكرك، النور نورك، بارك الله فيك.
0: يا هلا.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلونك حبيبي استاذ؟
0: يا قلبي يا هلا.
1: سلامي للاذاعه والكادر الجميل.
0: حبيبي انت.
1: موضوع حلو هذا الموضوع، انا بالنسبه كلش ضايقني يعني.
0: زين اسامه مو؟
1: لا لا انا احمد.
0: احمد حبيبي شلونك احمد؟
1: حبيبي حبيبي استاذ.
0: شنو صار لك وين ما متصل؟
1: والله يمكن مره واحده متصل بيك.
0: هلا بيك
1: يعني، وبعد صار فتره يعني شوي صار انقطاع.
0: حبيبي اي يا احمد،
1: يعني هذا الشخص شوف هسه حتى تلقاه ما عنده شخصيه، يعني بين بداخل عائلته وداخل اقاربه وحتى بالمجتمع. يعني مع احتراماتي، مع احتراماتي للامرأة والنسوان، طبعا النسوان اخواتنا وامهاتنا، بس احنا بطبيعتنا هذا شو نسميه؟ نسميه ترباية نسوان. يعني يحب يسولف هواي بهاي المواضيع. يعني احنا هذا الموضوع يعني انا شلون مثل ما يقول عشت بيه يعني ويا شخص قريب علي.
0: زين شلون شنو اللي صار وياك؟
1: والله قلت لك هذا شخص يعني قريب علي، مرات سبحان الله يعني مرات يصير عنده مشاكل بينه وبين عائلته. يعني يعني مرات اشوفه هو ما له شخصيه، يعني مثل اني نصحه اقول سوي فلان شغله، سوي هيك كذا، لازم تفض شخصيتك، لازم كذا، صار عنده مشاكل.
0: زين
1: تصور انه يعني تصور انه يروح ينقل الكلام مالتي لاهله، يقول لهم فلان قال لي هيك، يعني يقول لهم فلان حكى عليكم يعني هيك بهالصوره. مره مرتين قاموا يوصلوا لي الاهل قالوا يابا انت هذا الشخص لا تحكي وياه يعني بالمواضيع هاي، ولا تحكي على الطرف الثاني، ترى هذا يعني انت تنصحه من هنا وتريد يصير له شخصيه وتريد يعني شويه مثل ما يقول يقوي من نفسه وهاي، بس هو نفس الوقت يروح ينقل الكلام مالتك يعني، والطرف الثاني يصير يعني شلون ياخذ عليه، يعني شلون يصير عنده نظره عليه انه انا بدي احرض عليهم او اريد اسوي مشاكل او كذا.
0: طيب
1: يعني قمت شو اسوي بعد من قام يجي يشتكي لي يعني بامور وهاي، قمت يعني ما ابطي بالطرف الثاني، احاول يعني اتجنبه وهاي، وبنفس الوقت هو هم من هذا النوع اللي يوصل كلام، واذا يعني يشوف حاله يروح ينقله للطرف الثاني. يعني مره من المرات صدمني.
0: شلون
1: قال لي؟ صدمني موضوع الله يرحمه امها زوجتي، الله يرحمها،
0: الله يرحمها ان شاء الله.
1: قال في يوم شفتها وجهها متغير علي، ويعني اسلوبها مو صحيح وايد. قلت لها عمه ايش فيك انت، شو متغير علي وايد؟ قالت انت ما تريد ناطب بيتك. قلت لها شلون؟ قالت مو انت حاجه هاي حكايه. قالت شو اسمه ما تريد ناطب البيت. لا ما قلت لها المن حاكي هذا الكلام هاني. قالت فلان حكاها. قلت له والله الا اجيب فلان اليوم اذا حاكي انا الكلام هذا. جبت الفلان قعدت قدامها قلت له تعال احكي انا حاكي هذا الكلام. طبعا اكيد هو نكر. زين صار بالامام الامر واقع، وهي بنفس الوقت يعني هو صحيح حكي، وهي ظلت ها يلا سد الموضوع من شنو، يعني حسيت انه هو صحيح حكي الحكايه هذه. زين
0: شلون تعاملت وياه؟
1: والله بصراحة يعني أنا هو همين صديق، يعني صديق دوامي كان، وبنفس الوقت هو صار يعني قريب علي. زين والله يعني بصراحة قمت
0: أتجاهل. صارحته بالموضوع؟
1: سبحان الله.
0: صارحته؟
1: والله ما صارحته بصراحة، ما صارحته.
0: ليش؟ ليش ما صارحته؟
1: أنا من نوع، أنا طبعي من نوع شوية يعني الخجول، ويعني
0: فهمتك.
1: ما أحب يعني مثل ما يقول يعني أحس بال يعني أعطي الكلام للشخص المقابل وأحرجه يعني بنفس الوقت. خليت بقلبي، هو نفس الوقت هو يعرف كل زين، يعني يعرف نفسه هو غلطان ويعرف نفسه هاي، بس هو مرات سبحان الله هذا شو الإنسان حتى شخصية تلقاه ما عنده، مرات يشوف المقابلة أحسن من عنده بشخصيته قدام الناس، قدام أهله، قدام كذا هاي، يحاول إنه يعتره بهواي أمور، حتى يطلع وياك بمكان، يطلع وياك بفدب موضوع، وهاي يحاول انه بكل السبل انه يريدك طيب. تخطئ على مود يوصل هذا الخطأ مالتك للناس اللي قريبين عليك.
0: اوكي.
1: على مود يقولوا انه هذا فلان ترى هذا، وحتى مرات يصير فيها تصوير فيديو ويصير فيها تسجيل.
0: هواية تفاصيل صح تدخل. انا كلش اشكرك.
1: حبيبي استاذ.
0: يا اهلا بيك.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائي كل أحباب الجالية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على 0964770011 4 1 4 1 5 و 0780211611 7. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء اللي هي قاعدة تصير في مجتمعنا، الشخص اللي يطلع أسرار عنك وعن عائلتك ويضيف عليها، يضيف عليها ملح وبهارات وإلى آخره، يطلع كلام شغلة صارت قدامه راح نقلها، تلاقيت أنت وأخوك راح نقلها، حكيت أنت ويا أبوك راح نقلها، والدتك قالت لك فلان حكاية نقلها، موضوع نحكي بي صار بي مثلا مسألة ورث وغيره كله راح حكاه ويضيف عليها. طبعا هيك الشخص شلون تتعامل وياه؟ يعفي وصدق والله يحبون البهارات زين. شلون؟ اي بلاد الهند والسند. اي للامانه سان ماريدا يعني، بس كم باب الطرفه قبل المعارك كانت تصير، وقبل تصير على مود التوابل والبهارات، حروب التوابل قبل، اي ماكو شيء اسمه ذهب وهالتفاصيل، فقبل على التوابل والبهارات. يعني اللي عنده مثلا فلفل اسود هذا يعتبر من الملوك يعني. اي والله. فهاي في اليوم ناخذ موضوع انه معلومه حلوه غريبه تعرفها بعيد عن الدين والسياسه في يوم من الايام ان شاء الله. شو ليش باكر بالظل على 0964770011 4 1 1 5 و 0780211 6 1 1 7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجان، راح نروح إلى النصف الثاني، خليكم ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
5: الرشيد FM.
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلنا وياكم في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111415 و0780216117. واحد من الأشياء اللي تحصل إنه شخص قريب كلش عليك لكن يطلع حكي بيتك، يطلع أسرار بيتك ويضيف عليها، وهاي عنده متعة إنه هو يضيف وشافه ما دريت أقول لك مرت فلان ما أقول لك وكذا. ومن تواجه طبعا هو راح ينحرج، وإحنا نقول يعني راح يفشل وراح، بس عقب ايش؟ عقب ما فد 7-10 دروا بالموضوع، دروا انه انت هيك صاير ببيتك هسه ليش؟ شنو السبب؟ ما اعرف، مرض، انه هو جاي هذا الشيء من والله واحد انه ما عنده شغل وعمل، اشكال زين. الكارثة مو هنا، الكارثة انه هذا الشخص من عندك وبيك، يعني هذا الشخص من لحمك ودمك، فانه انت شلون تتعامل وياه؟ انا هذا دا اقوله، اريد اسمع من عندكم انت، اريد اسمع من عندك انت على 0964-77-00-11-415 و0-78-02-11-617. وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل المحبين. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون ويانا، وأريد أعرف موقف حصل وياك بهالشكل، شون أنه أنت اتعاملت ويا هذا الموقف. خليكم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب والسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أكو شغلة أنه إحنا دائما يعني نحكي بها، أنه الشخص إذا يكون قريب عليك هنا الصعوبة. يعني هسه هواية أكو أشخاص يقول لك أنا ما أقدر أنه أحكي وياه، من باب المستحى، من باب أنه هذا الشخص تربيته عالية. فالمشكلة أنه المقابل يستغل هذا الموضوع، هذا اللي إحنا قاعد نقوله. فأنه أنت شلون تتعامل ويا شخص يطلع حكي عنك وعن بيتك ويضيف عليها البهارات وغيرها من هاي التفاصيل، وإحنا نقول يخلي اللي ما يشتري يتفرج، ومو بس عن بيتك، عنك أنت شخصيا. مثلا انت قلت له انه انت رايح طبيب نفسي، يا بدريت هذا فلان يراجع طبيب نفسي، حمي هذا مخبل فوقاها. فتشوف انت خطيه، مرات واحد يباوع يقول له هذول اكو اصدقاء، اكو ناس بيهم صارين مثلا انه تشوفهم مثلا ما يحشون وياه، او تشوفهم زعلانين منه، او تشوفهم مثلا انه ضايجين من عنده، او خايفين من عنده. يجوز هذا خطأ حكاية، قال له والله دا فكر أروح طبيب نفسي. حكاية مثلا شايف واحد من ضغط الحياة، من ضغوطها للحياة، من تعبها، حكاية والطبيب النفسي ليش وش بيه؟ يعني تروح تفضفض للطبيب النفسي. فأنت، أنا أعطي مثال، فمجرد أنه قلت التاي الحكاية خلص اعتبر انه انت سرك بقهوة. صار من تجي تواجهه، يا بليش حاكي هيك؟ ليش قال لهم للعالم؟ طبعا هم قال لهم هيك، وقال لهم يا ابا هذا يراجع مثلا طبيب نفسي. مثلا انت ايش قلت؟ قلت انا اذا ما رجعوا ال عمي، اذا ما رجع الورث مال ابويا مثلا، انا دا اعطي امثله، مو انا مهيمن، أنا لا عندي ورث ولا كلش ما عندي، والله مفلس بالقافل الأمين. فإذا ما رجع الورث، هاي مرة خطيئة صارت بواحد، إذا ما رجع الورث هسه روح أتعارك وياه. يا بغير ما دريت عمي هاي قاب هو وعمه على مود الورث، والدنيا مقلوبة، وهذا راح حاد عليهم وما أعرف إيش، وعالقة وصارت لك. عم الرجال خطيئة قاعد لا هاد ولا مسوي ولا حكاية. وليش انت قاعد تحكي؟ شنو اللذة انه انت قاعد تسولف هيك مواضيع؟ اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من اصدقائنا، من ناسنا، من احبابنا، من جاليتنا العراقية في كل انحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 415.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

0: راديو الرشيد 24 ساعة.
1: يمّا يا يمّا يا يمّا يا يمّا أعتب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.